0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: Ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu tiang agama.
2: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama program 4 Bandung.